0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: الراديو الحارة،
1: تسمعوا
2: عم
1: الراديو
2: تسمعوا راديو
1: الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة.

ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر.

بسم الله الرحمن الرحيم كذلك فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين

حناني ولو كسرى بأموال غناهاني غناني. أوف أوف أوف أوف لضل العمر اكتب لك غناني بعواطف لو سمت.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.

0: nicht reif.
1: Einfach mein Handy. Jirin. كل دخلة وكل خرجة يبدو يقيسوا فيه كل غزرة بدومه.

0: حسيت باش نقولك حسين تعدى خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه آخر.

مسكتك خليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة.

0: عليه. توحشتك، حتى انا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس، قلنا ما عادش ترجع.
2: خالتي حتى باش ما تدي عليه.

0: انا فاميليا.
1: ليش نايلة ما تظنيش نهار اللي تولدت انتي كاين وش نزيدلك انتي وصارت تولدت.

راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات أحلى موسيقى الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون مختارات مزوئة وجميلة لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.